amma wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan alwasilah walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن